0: تخوني دوس ساني كشتي لات اوس دخلت قريت من قال بعد كون كشر عم كوخ شر من كشر وكان في كون كشر استي وان فوقولا شفت سي ام فوقولا سيت اول خيت قري انا شتي لات اوني اللي كون كشر ام سان بيرو كاتش
1: وكان بي هو شر بي شين كومون ركين شو ارسين لي خاك انجل نا قاك اي اخوي سلسل تقول لك كومون كربي سالي خلان خلان شي تنميت خلان خلان شي قال بال هو كان بي نقتيكي تشكوت بال شكيبارتال نا قسالي نا اخر سالي تي بال باركوينا كوتا وليمان خوالت نوصري البال لي تسو لي تاقا لي خا ابلي كتوم ابلي تشي بكيال راش راشور البال باركوينا كوتا وليمان سا عارين بكيال شتوت اي لاق اقتي وتاح بقوم تي باركوي تشخوني لي نختار نالب نروان كحوي تش ارسينكيل تش كوتونينكيل ريش تش خوني لي كوان سالي قاسو تام أبنان أنا أخوان قناة أماليا تشعوكش كتب ألقي شان تقارو تعقيل وتقا كل ريش لي قاتشك عام لي تول لي تاعة وتباركوان أخويش أنخلول ريل بقال لي قناة خو أخوي لي تشك عام خونخونق لي تشي لي تول تاعة خو اخوي دي شول انا قنك راح شنا اخ لك توم خو خو نين كان اش خنال رينك دي شول تي كاك
0: بس دي باتس اوك توك اش تي باش لي ريش لي قنا اخ لي لي قنا اخ شرا بالي لو لخ او شرا بالي لو لخ تشيك ام شرا بالي اخ لي لو لخ شبا نقا انك اوك لي قد يو ام كي ما قالي لو لخ تشيك ام كي ما قالي لو لخ او ما ما اخوخ كي ارين شبا نقا ان دي تو كود جي تسكان كي نك اشتي لي قنا قد يكو اخون شيل ها ان دي قنا تنك جالخ كي تنا تيرو تو كود جي تسكان بانقلا اولي ايش نكوك انخلاك سا كومونيل جو كوتك انخلا كريك اني شراب علي لوك لخ شراب علي لوك لخ او شراب علي قصو تام كونا بالي كومونيك انك شرالي قنا اخنك انا مالكين انك شكولي تصولوك انك شري كوري ماف جو تقتن انكي ريك الي تصولوك نا بالي مولام جو كشكول بالي ريش لقا لقا او لقا تشاء لقا لقا ها لا اولي كون كوران شكون سامبيرو كارتشا جو كورا بالي لوك لخ تكيم نا اسلي خونشي مره لي تقولوخ لي ما قول لي تخوني لي كوب إتراخ نتامان مره لي لوك لخكين أنا أخوان جو تيش سيديرو لي لوك لخكاش جو كور تيرا إنكي لنك أجو كوش كات باليرو كون كي لقا كومون جو كيش ساك باليرو لي لوك لخكوت قاونا مستيقي رو لي كوتان أنا أخوان مكو كما تنقشكوان خونشي لنك مره تي قاما كخكي إش ما كيب أخكي لقا كومون لنك أني كي روش لوك إي لقا تشوت مارش ايش تسكان خو نقلي قايتا مارلي او مارلي رسيتا وشو كيش كوت بالران وتنك اتو كيش ساب اسن كيلي قناع لا اين يخبي كوان خو دي ميغوز تريش لك ايين كن كي رالي كوك علي نيكي لو اوك تي شوك لي ريش لي قايت ما تي تقوتو قصيك ديش ناخ بارقا كيه ساب اسن ايش خوني لي ناخيخ بار نيكو كوان انك انا قاك اتيرو لي لو لخ اوت جو كوش كام سينكي دي رولي لوك لخ ميش ميت مريلي كوك ساي دي رولي لوك لخ تشوت نجي كيوكش اوني لي رولي تشوت جو كوش كات بالي رو درو تشيس جو كوش كام سينكي لي قنا تشوت نك اتساش تقول نخوان وتلي خونشين اي كوتان كي تقي رولي كوتان سالي

سيد أغلت قلاش إنكم أنتم خبرنا كيش تولي من نقبل لكم أنكوي نكيل لك شقيس على بكتسب على إسيل خونهم سيد أغلت خيل شقيرين نا قاتين نقلنا لبائن خال أخيل شقريب لينك تولي من سالي خلان خلان تشيك على بال تنامي تخوح ويشيتة وذنقك

0: خلان تيجي خل سالي قهون شقالي القاوت أنا خستكن كل خلان خلان تتسكم لماك عش كقلال ها عن جوش بانون كل أبنا لقنا تين كقاتين لقنا كجوا ماريا كونكب نخاتينا أوك ألتياب ري مرخش نوميريك إن لي أوك ألتياب مدلي كمون تشبات سيب خروب لي أوك ألتياب 100 años نخاتينا لي أوك ألحب كونكب ري نقا كريتال نقلا او خوصاخ خوش جيقنا ماليا نابالي جاخل جو جتكلا كوان سوت نقيانا قلوق لقا جاخل ماليلي كومون تشبات ديب چانرو نقنا قلوق لقا جاخل نقلوق لتكاين خمان كاشكا كويلال نقلوق لتكاين بلناش راو جاخيلا باي جاخل ساليقا خونشا قليل ونسود كويتيك نينك عام جاخش خولتكاين كيلارين لرقبال لحا نكشبانو لكمون هون لحا لخوال ناكيوك جاخل لما كاكا كويلال تيسا وتكيال نخولاك تيروش تكاين كيل رقبال وتنقاك إليتا لشكاوا هان ساشكاباتي نوبال بانك لشكاوا ماك أساليقاتي نوبال هان كوكا كولا وتي خاين نشك امتشك الى باي تشي تخيل بانا خوال كيلي اونال كوانتي سا بانا جابون بيلرو خوال كيا خويلي ري اول كوانتي خونا كانا رو خو غاس اوت خوال كيلي شكي اليش كابيل نكش كيتخلي كومون اوت مونا كانا اوتا حروب هونال حروب ها نشك ام ساليش ناخ نقا خولتي كايري ناقلي ديل بال لي كوان سالي قاسو تامي ستكان كيل لي ناقاو لي ناكيراو لي قيت إشقلال لي ناكيراو لحرال جوج آنخيل رو اوتش كيبال شلوقال تيري شاين نقا خولتي كايري ناقلي شناو بال شبيري سين كيل شناو بال شكيبال شتيو آم شناو بال أخوي ستكان كيل وتنقاش شتيو بال روب أنا مريش خا شوكش تكان كي لي لوخ لاخ اتشخ ابان شقاتوري كين لي تكايم لي جال كوبا ميلشق جال ناش ساتشخ كويش كاكولال نينجينا اكيوجي خولاك لي هونا لي شينكومون خوال هون بات ناشي كوان كوان اخكوين كاكريتا نقنا بارخ لينا لي كوتسيك تارخ ابانا نينكنا بش هونا القنا مالي ناكتش كوتسكي كاروت قال ري لومي كاروت تقاش كانخلي اب لي نكوان كيب سالي كاكالي بال مري اخوي لينا خولم مين كليك على بال مري اخوي ابلي ايش لينك كاموك بي ابلي كوين لينك كاموك بي هنا كان نو بروخو كوكود هو ليدرسا هو اوتوريداد اس كون كي اخوي لي كومون لينك بيري سين كليك انجل كاروت قاري لو مي با ان ابلاك انجل قنا اماريا ديكين اخويش كول بالريش لي قنا توت هو اخوي لي تسولي تقاب انا ليك انخلا ان قيج قهوني لو ابان قرو رختش انو قرو رختش تشنا لي باخوي لي نك انخلاك مري تشري شد دي كون كيس بك علي بالخكي انا فكي تش تشكي سدي خوفون تك علي بالري بالي قا سوتا بالي قا تشلي قا ام ما نقتقوش سك علي رو لي قد اوت فتشتك مني قاتك تشك علي قد تومي كون نخت كون تشك علي قد تومي ارانا فكي ارانا ادي كاريامون لي كابيل لي تخوني دي اوين كونران انا كيوك لي قد تومي ما نقنكو تشالس تنميت هاني نك نكو نك سكان نخت تنميت سقدج ما نقدا او نكو كاين ري لي كارو نايس رو لي دو نخت او ان كيش دو كون كي بخكي سش بين لي قكوكو قيل بلا او مري كون كوس لي اوت مري كون sadi ula umare kon kho ki sadi sa hong kong ti utre di a kon ke ti qilbal qilbal akhi li ish faru li qatwa kli khik da o li ish to kwa kli kon li qak ulu res ti kali qak ana tumi ni ku kha ti li ping ti si ko ki tumi la o ki to ru si kali qak tumi rik ili a mare shti man ki khun taw le nak ta kulan شتي انكي خون تاولو نقلي قماك وي هوني كو تشالسا تنميت قد اي هبري لي كون كيب سدي تنميت هوني كشتوق اي هون كون كيب شكولو بلي قد كو كورت قد تنك انكي لا اوخي لي كون كوس قد قلي بعد نكو اري لخكي لي كارون قد قوس نكو اش تنك علي في كون جك تو كو كور نكي كولون نك ايسا يشتو لخكي لينك علي بعد تكوخ نكو تنكي تلاعين نقين قان نكو اري نكو اري لا اوت يبا تشانديرو لي كون كيب سخون تك علي بعد نكو انا نكي اشك الي قد قولو لا اولي ايش خكي لا أولي إيش كون لي قد أولي وقتي لي كارو تقول مريشو إيش تن مريشو إيش هو مريشو إيش مخي كوا كون لي قد أولي بريتو خيتو كاكي أن لي قواتين نجي
1: وس بانتيوش بانتيوش إيشين كمون خوال هم باتنا شكلي هونال نقاك إيري تال نقاك شو خلاك سالي خوب هونال ريلي إكو nakake akui sa isalech all to barhulak jabali pukte si balatinain barhulak jabal akui li angela in jab kusheble ish ari minahunak li kag angel churujig li kutan hulak yoko akui eb al rock li kag angel rik in shkol al rich li kanat och bantiosh la kukenik kanamali bantiosh akui li kulunik salushna li pukte si balatinain kui la haunara churujig li kutan hulak to hulak kuch salehun kabal kung kasi chalalil ut chonume kung sa ichoke chokere
2: Shkiam Shkushlish, Shulak Saleh, Hunt Kabal, Rikin Lishten. EFECAM, Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, Euskal Fondoa y BHA USAID.
3: Las informaciones y comentarios del anterior programa son ajenos a esta emisora.
4: La hora es presentada por...
5: 17 horas con un minuto.
6: A todos los padres en Guatemala que reciben el cariño de sus hijos desde lejos, celebramos ese amor que nunca se detiene. No hay distancia que separe nuestro amor. ¡Felicidades, papá!
7: Banjural, el amigo que te ayuda a crecer.
8: Rueda el balón, grita al público, cae el gol. Toda la pasión del fútbol está en semaco.com. Presentamos Historias del Fútbol. Suiza, 1954. Bajo una lluvia torrencial, la invencible Hungría ganaba 2-0. Pero Alemania Occidental firmó la remontada más increíble de la historia, 3-2. Más que un trofeo, una nación devastada por la guerra encontraba en la cancha su renacimiento.